0: بمجمري حيز لكم زغرب زينا ايونا وخب لكم
1: دبر فلسي اتقاروت الوات قربت يزمال المدلوات بمقبار مربات مقرب نمعوات لعلا استواتسو تدبر كم زلات حبيروم اتهم دبر فلسي لو معامت نز السلاسل نطفتات مقرب لعلي 270 شح فلسطات كم زردالوت مبزحتو خام استخبابي زي السماما عسران كلتان عينتات مبوكولاون زي مبوكولاون اقراب كم زخوانة وكيل بعال سلطان اقرابن انسساز زقادا من اتو معاشو قويتو ام قليزوم اتفلسطات دروبول قربتن وفارو كرمتاو لمعاتن ابقالات بوتاتات حزاتاتن امنة بوتاتاتن يتكل كمزلو بتوسق عرديهم زي كمزيلن كلو ابنو زوبات زورونا توافي رمزلو تمهارو كرمتاو اللمعات نزتو هبوم عمامات معقاب ماين حمدن بقبوية السلاسلو كمزلو بعلمو يا حرشان مهندس زينا قرماي حابيروم اتوم تمهارو اب مسرح زالاتاتن كاترتاتن متكال فلسطاتن مخصقواس اقرابن كمون اب متقان زالاتاتن كاترتاتن ينتفو اللوم زاقي ترما استات 30 كيلومتر كناتاو زالاتات حموش تميتن 49 متر كوبو كترتات كمون للي 9200 نفلسي زقل قل كودا قردي كم زعممو كفلت تخيل اللوم أبنو زبا أوردت بجان فرعيون محبرا ودحنتن زبا كاشبار كازت تودبة أب مدل دال زمدناتات عيو بحفشة أب مونغو سرحتن يتاتن أسرحتن كهلو زقبا أني سرح زمدنار ما بفلاي زتا كورا استمهورة طوحيبوم أبتي بشدشان حاسة ني سرحتن يتاتن وننتن تكالات استوابا استمهورة حلافي أهادو عيو أتم براحتو رزنا أب زم حلال فوم الاغتي وننتي تكالاتن أسرحتن أبيت تكال أبقعت سرحتن يتات وتن انغروتن كم زمركوس تغنزيبوم ابز مدايزي تغيطوم كسرحو اتحساسيبوم قداماي دانيا بيت فرد عيون محبراو دحنتن زوباغاش باركا اتو تخلا اكلوم بوغانو سرحتنياتات مسلاتوم تحاليوم بزي ادلون وحسنتو بستحالو اغبابن زعايلو بايتاك فطرلوم سرحتنياتات دماز حتى توغبوات بممملا لعبيت تكالوم بتغهاتن توفاينتن كسرحو كم زغبا بمغلاص بفلات كونه بزي فلات ابلالي سرحتنياتات زفصم ادلو وي بدل حقاو سقومتي كم زغدل قليتهم أم حدارينو زبا وردت أتو إساق طعم دما إتا استمرو أبزم دناتات عيوني زتان حمر الداتا بمبرغ أمونغو سرحت نياتاتن أسرحتن زغساتو كركرات أب مفتاح لعلا استواتو كم زهلوو بمدقاس بغد ذلك كايدا زغاخيرون أب ما أكلت عنا حال حالة التقابرة هنساون تحت قرصاون تسقناو السرح أب من محياش زوها بأقل قلوت أبر كتو يقبر كمزلو حلاف أقل قلوت تعناتن وزبا نرسال حاب بكر حبيروم تتسقنا استقابرة لو كفلتات ناي أقل قلوت مولدان مرعين ممرمرن كتابتن فارماسن متسبي حموماتن بيتفتنن كمون أربعة كفلتات من برحة كايم يتغالل إتا ما أكلت عنا بسنكز تسنحات أقامات إتزر الأقل قلوت كتاب كمزي تسنحات أنا رسالح أبزك زيزي بوهدة هزب المنقستن مسارت أو تسقنا سلستا قبر الله أبتبو عقل قلوت عينة أولوتي كم زمت سانة زيروم أم حدارينو زباح الحالة تقرمازين أبرهاب وقنو تستخير تسقنا أكل نايت تصفوفين استمالين محبرو عقل قلوتاتن مرققات تسقبر زعر كم زخونة بمتقاس ممحدار زباعن سبا نزقبرو دقف موقزوم ما أكلت عنا حال حال نلبرتي ممحدارات كبابي حال حال ما أوالدن فنشبكون عقل قلوت ته سراويت مالي أبز حلف سالستي أب ما كلايشن خاجرو بزك كايرو سفيح سرحيت لعلي حمسة عدقات شبراوين كم زغتلا حبيروم تسرحيت من سقبرنايت أبو تهدرو مدبر زت غير متقعت مخانو أزست سراويت تهاجر قليت أم بتسرحيت بركت زبل أطوار المكاين كم زمارخة سراويت مالي أفليت لهم أب تاقات أميز أجيت قطرهم زي تدقسة بركت زبل وتهدرات مالي كم تغتلو تغاليهم نسراويت مالي علامة زقبر شبراو متقعتي زايدو كم زلو زدقسو صابصابات بعصر تشموان تحاملة بزتفت امامات قاعتي بوحدو سالاسا والتهدارات كم تغطلون لعلسو الساة كم زغسلون يردون عدقات وقنات عبز حالفة ورحميازيا عب مالي بزكايدو وستوها حدا متقاعتتات منيستر مكل خلطها قرز ركبوم حيالو سبات كم تغطلو ايرسعين سمين كوريا كمل سجبرين ايت امريكان دوبوب كوريا نوطينا نوزلوا حبراوي وتهدراوي لممدت مالي 10 تخلتنا حسه فتنه بالستيك ميسايل اكايدام ات ميسايل هاجرو كمصا زغل زاتاو سغاتن ممكات حغاز موخانو زتقسه بريزيدنت كيم جونغ اون توسق اصوار كمتفتن اتنقي قلوم امريكان دوبوب كوريا كب 10 شعاتك 27 شعاتن حسه زغل عامتا وتهدراوي لممد ككايدا وطينن كمزلوا زفلت كوينو ابزل ممد سرتات اشحات وتادرات كمز ساتفو غليصنين سمين كوريا نتيل ممد باغو كمز خوانانتو امريكان دوب كوريا غنا نخالوت هاجرات بالوتا كمز يصلو حبيرانا لوام حبراوي وتادراو نتفتات امريكان دوب كوريا تنقي صتتاو صقم حوس دسيت كوريا مخانيا سمين كوريا توقس فنزويلا إسرائيل إن عسرت شعاع تعمتها تبتي خوزت أنحى دبلوماسية ويزمدن أن نبنبرن مملسك متسمى مع جليز أن تسمم مع منستريات قدرات وتأكل الدين هجرات ككير ودحرزت أن حركبات كمتبت حتى حبيرهم كما أكل نيت دبلوماسية ويزمم مع كونسلا ونتفتات كجمرة مخان أن أفلت أنا اللام من ستي فنزويلا نت إسرائيل بعلف الاستماعين تخطى لو بوليسي بمقوم أبكلت شحنت شعاع مستعجر زمدن وكم زبتها تصب صباتي ردو.

0: which is about 55 kilometres of from Massawa, was one of the main port cities in the ancient world. There's no question of that. And excavation that is taking place now shows that a lot of the archaeological finds suggest that it was in operation at least 2,000 years ago.
1: እጂ ሀደሽቲ ሰነዳት ተፈትሹ ተርኪቡ ዘሎ ናብነት ካብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ካፕቶን ሰነድ ተርኪቡ ዘሎ ሀደሽ መርቶ ተርኪቡ ዘሎ ንአዶሊስ ገልጻ ሆሎ ናቶም ሀደ አፍሪካኒስ ስኮላር ዝሆነ አፍሪካ ታሪክ ዝነጥፍ ተመራማሪ ሼንግ ፍዌ ዝበሃል ንአዶሊስ ገልጻ ሆሎ 100 ዓመት ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ሕጂ መዋዕል ማለት ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝነበረት ናታ ናይ በይና ነፃ ዝኾነ ስልጣነ ምዕባለ ከም ዝነበራን ከምኡውን ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ጸሊም ኣፍሪካ ዝመፀ ልኡኽ ዲፕሎማት ካብ ኣዶሊስ ሲቲ ስቴት ኢሉ እዩ ዝገልጻ ነፃ ዝኾነ ናይ በይና ፋት ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ኢሉ እዩ ዝገልጻ ሕጂ ናታ ዝነበረ ድማ ዞስካለስ ዝበሃል ንጉስ ናይ ኣዶሊስ ከም ዝነበረ እምበር ናይ ኣክሱም ከም ዘይነበረ ይፅሕፍ.
0: But there is no question that there was a thriving, flourishing civilization at Adulis, probably with its own king, an Adulite king, very different from the Aksumite king. And the Aksumites, of course, used Adulis as their main trading hub. And all sorts of things went through there, you know, ivory, tortoise shell, gold, because there was a lot of gold in the region. And at the site, we have found exquisite pottery, ceramics, glassware. And, you know, this shows you that that what we now call Eritrea today was at the heart of this immense trade hub.
2: ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ሕቶታት እውን ክለዓል ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣክሱም ወይ ኣድሉስ ኣካል ወደብ ወይ ኣካል ናይ ስልጣነ ድያ ነይራ ነፃ ርእሳ ዝኽኣለት ስልጣነ ድያ ነይራ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ኣሎ ገሊኡ ርእሳ ዝኽኣለት ኢንዲፐንደንት ወይ ነፃ ዝኾነት ስልጣነ ምንባራ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ናይ ካልእ እንትእሳብ ዝነበራ ዝገልፁ ኣብ ብዙሓት ሰነዳት እንትረኽቦም ሓበሬታታት ኣሎ ገሊኡ ከዓ
3: የቕሬታ ሓበሬታ ኣላትኒ ክቡር ኣቦና ኣቶ ግርማይ ገብረኺዳን ብዙሓት ደሮ ሕማም ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምፅናሕ ብዕለት 13 ወርሒ 8 2026 ኣብ መበል 80 ዓመቱ ዕድሚኡ ኣብ ሕቕፉ ደቁ ብሰላም ዓሪፉ ይብሉ ኣለው ንክስታይ ዝምልከት ቀብሪ ኣብ ፌልባኽ ሰዓት 2 እዩ ኣብ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይ ናብ ቀፃሊ ብወስኣፕ ክሕበር እዩ እንተመፂን ንመንጎ ከዓ ክመሓላልፈ ቀብሪ ንሓሙስ ኣብ ፌልባኽ ሰዓት 2
2: ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ናይ ንግድን ናይ ፖለቲካን ናይ ባህልን ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ሸውዓይ ክሳብ ሳልዛይ መዋእል ድሕሪ ደተ ክርስቶስ ዝነበረሉ መድረኽ ከም ኣካል ናይ ንግስነት ኣድሉስ ከም ትመስል ዝገበረ ርክባት ስለ ዝነበረ ከም ኣካላ ኔራ ትኸውን እያ ወይ እያ ኢሎም ዝገልፁ ነይሮም ብፍሉም እዚ ሓበሬታት እዚ ኣብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ግዜቲ ስርዓታት ዝተፃሓፉ ሰነዳት ብብዝሒ እትረኽቦ ሓበሬታታት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝወፅ ዘሎ ሰነዳት ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ዝወፅ ዘሎ ናይ ስነ ጥንቲ ብዙሓት ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ኣድሉስ ንበይና ርእሳ ዝኽኣለት ስልጣነ ምንባራ ዝገልፅ ጭብጥታት ኣሎ
4: ስነ ጥንታዊ መፅናዕትታትን ሰነዳትን ሰፊሩ ከም ዘሎ ጥንታዊ ወደብ ኣድሉስ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሸብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝማዕበለ ስልጣነ ኣክሱም በሪ ንግዳውን ባህላውን ምዕባለታት ከምኡ ውን ምስ ማእከላይ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ መሬት ዓረብን ኣፍሪቃን ዕሙር ንግዳዊ ንጥፈታትን ምንቅስቃሳትን ዝካየደላ ወደብ ምንባራ ይፍለጥ
5: ስለዚ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝጥቀስ መበቆል ናይ ኣድሉስን ምዕባሉ እውን قدمي أكسماوي زمنات نسافح كفالنا انت تاريخ زوكلي ده حرعين ما هبصال تايكس عشاو اكفل زمن ما مسا أكسم أبعد حباراوي ناي ناي تمالا لا إزخونا زمبنا بمقتاو دما نتي بفلين حجي ارتراد توعز اللون سمينا وخفالنا يتوبيا نبتي تلواتات ناي ناي نقداوي بحلاوي محبراو متأسسار كوتو وزخ علي مادتي
2: أدبيس كاب كلاعي موال دحر قدمي الدتا كرسوس كساب شاوعي زمن دحر الدتا كرسوس نغري سلطانيو سلطان أكسوم جن كاب سالساي موال دحري الدتا كرسوس نغري سلطاني مخانو مغلاز تنتاو ودو أدبيس بفلاي كاب سالساي كساب شاوعي زمن مس وشتاو خفال ناي مريت ناي كبابينان وشت إثيبيان كي ترفي ناي نقدن ناي بوليتيكان بحالن متأسر زنورو منبارو مرد أقداسي مغنياتو أدلس أستوى السنة مدرخة مستعبيت سلطانتات أبوشتي مريز زنورينا بنتحرخو هنقلص أندرغينا نكسن نتاكسو ناي كتوان ناي بحالن ناي بوليتيكان متأسر زنورو أقداسي باب ويكاني مؤتوي ناي سلطانة ودبي
6: أكسوم كم حانتي مأكل سلطانة ناي أكسوم زقونة تلو كاب كدامايك في الزبانيو أدوليسكن شعي كونتن أبغزي غريخوين ون حد ناي كند حمرت ويكا هاب ناي ندي مكيارات كاب قرن أفريقان كاب كالا عالمين كمزينة بارت بزح مصحفتي يقلز يقلاتي مالت
5: دحرو أب كابتي قدامي كفل زمن دحر الله تكرسوس كسع شاوعي كفل زمن دحر الله تكرسوس نبارغن تورك أو زمن ناي عدني سلنا كنتوصون غيل كفال ناي تاريخي مالتي سلازي أبز مدرخ زب في اللاي كاب سالساي كساب شابعي كفل زمن دحر الدتا كرستوس دما مستدحيرو زمت ناي سلطان ناي أكسون كتا أساسر كيلو مالتي
4: زاقي تنخي بزولو تشحفات نستقبر مسن عدتات تمزردو أدوليس كاب كالاي كساب قداماي موال كامل الدتا كرستوس تمسرتت رئساكي إلى زمع بلت ودب دحيرو دما كاب سالساي كساب شابعي كفل زمن أكال نايتي كاب قدامي كساب شاوعي كفل الزمن دحر لدتا كرستوس أب سميناوك أن أفريكا زي معبالة سلطاني أخصم بري بمخان نقداون بهلاو معبالتات سميناوك كفالك أن أفريكا من بارا إفلت
2: أب زي مدرخزي بفلاي أب سالساي كساب شاوعي مدرخز نبري ناي نقدر ركبات ناي بوليتيكا ركبات ناي بحل ركبات نبرو أكبابي نزز قلتو حابريتاتات بثم دحيروم زمسو سلطانتات عبيتي نسمع باب زمناوي عن كتماتات تأساسيرو أب مسمر أدلس أكسوم زلو عبيتي سلطانتات مزت أساسيرو يرأي
5: متأسسار ناي أدلس مس أكسوم مزوح بزي زروبو اللي تزنبر تلواتات كابسال ساي موال كابسال ساي كفل زمن دحر الله تكرستوس كساب شابعي كفل زمن دحر الله تكرستوس منبارو تشبتتات كرد عن ناخل زمالت قن أدلس كاغل ما أكسومون نويح زمنات نزق بلوت أنحو بعوالنا يتحور تسب كتولو زيت أنحي تي تمالا لايز خوانا زمدنا مونغو أكسومن أدلس كا تندون غلينا تحدى نقداو مع الكرون كله تحدى أكسوم لما ناي بوليتيكا وحيلو خوينو نتي أبزغ زوازي زي معبلة سلطانتات كما أزنزق علي
6: أبزغ كبابينا نابنت أكسوماي ناي أكسوم سلطان انترينا كاب قدامي كفل الزبن كساب شاب حي كفل الزبن جي ناتو مبالي أب ترز زواز حمالتي زي مبالي زي انترينا خا أب سلستي بعندو أب سلستي زي مكال استقدامي ناي إزانا جزية تباهلو في زبز حوي كاتي زحشة مع بالز ترايلي كاب سلستميتن إسران كساب سلستميتن سبعاني مالتي أبز جزية زي كريستنا أبز كباب زعت وليو كالون بزح مع بالتات أب سنهن ساز ترايلي
4: التي كاب سلساي كفل الزمن دحل لبدات كريستوس كعب الجمال سلطاني أخصوم أبستفل علي مدرخات أبستفيح كفال مأكلاي كبسا سمناوي كفال إيرتران وشمت زولان تقرأين زرقيحو كم زعبي سنت انتاوي مرتعوتات يحبرو
6: أقسم معبالة ويكاة تي أقسم زبال معبالة ካብ ሮራ ላብካ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ናይ ኤርትራ ክሳብ እምባላጀ ዝበሃል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሎሚ ትግራይ ይኸይድ ካብ ኣዱሊስ ብምራቅ ከዓ ክሳብ ተከዘ ይኸይድ እዘን ዝበልኩ ኸዓ ኣርባዕተ ማዕዝን ኣብ ካርታ እንተስፊርናዮ ሰለስተ ሕምብሲት ናይቲ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ቀንዲ መትኒ ናይቲ ምዕባለ ወይ ከዓ ስልጣነ ከዓ እዚ ኣክሱም ዘይኮነ ሲ ኣዱሊስ እያ ነይራ
4: ኣብ ስነ ጥንታዊ ቦታ ቆሓይቶን መጠላን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝተሰነደ ኣስራት ዞባዊ መልክዕ ዝነበሩ ህንፃታት ስራሓት ካይላ ምእታው ክርስትና ናብ ዞባና ዝነፅር ጥንታዊ ኣብያተ መቕደስ ፅሑፋዊ ኣስራትን ካብ ወርቂ ኣስራዝን ንሓዝን ዝተሰርሐ ሰናቲምን ንተራ ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ብስልጣኔታት ከበሳ ኤርትራን ኣብ ምምዕባል ስልጣነ ኣክሱምን የነፅር
7: ኣክሱም ከተማ ክሳዕ ዝነበረት ምስተን ካልኦት እውን ርክብ ነይርዋ ኣብ ከበሳ ዝነበራ ኣዴታት ምስአን ርክብ ከም ዝነበራ ነጋዶ እውን መላለሱ ስለ ዝነበሩ ኣቑሑት እውን ዝኸይድን ዝመፅእን ኣቑሑት ትራፍ ስለ ዝርከብ ብስርዓት ርክብ ከም ዝነበሮም የመልክት እዩ
3: ንሎሚ ዘዳለኹምኩም መደብ ነዚ መስል ነይሩ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒዩ ዓወት ንሓፋሽ